أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

وقاه الله له نصر واجعل للصالحين اصطروا صفوفكم فإن تسوية الصفوف عند امام الصلاة صلى الله الجمعة المستقيم اماما. الله أكبر كبير والحمد.

0: الكباب.
1: سبحان الله.
0: سمع الله لمن حمده. ربنا الحمد لله. سبحان الله.

الله أكبر. التحيات المباركات. السلام. لا نسبق يا لا دينك ولا طاعتك. لا.